0: راديو معجزة ما تمشيش في طريق بوحدك.
1: اليوم جيت نقول لكم قصة جديدة من كانوا المؤمنين مجموعين مع بعضياتهم بجو العبادة والصلاة. حس يونس من الله باش يعترف بالخطأ اللي دار في حق خوه ويطلب منه السماحة في محضر الله.
2: خوتي سمحوا لي بزاف، انا بغيت نعترف وقدامكم اليوم حيت غلطت في حق خويا السيمو البارح. انا غوت عليه قدام كل شي وما احترمتوش، ودابا كنقول لك اخويا قدام كاع هاد الناس انا بغيت نهرس الكبرياء اللي فيا ونطلب منك السماحة على داك الشي اللي درت معك البارح. انا حشمان كاع من راسي بصح ومن التصرف اللي درت معك البارح.
3: شوف اخي يونس، الموقف ديال البارح كان صعيب عليا ديال بصح، واخا انا فرحان حيت ربي دخل وخدم فينا احنا بجوج. شكرا على الاعتذار ديالك وانا مسامحك اخي على كلشي.
1: هنا كنشوفوا كيفاش منين كنعترفوا لخوتنا ملي كنغلطوا في حقهم كنهزموا ابليس وما كنخليوش ليه الفرصه فين يهرس علاقتنا بالناس اللي كنبغيو. وكما كيقول الله في كتابه العزيز، ما تعطيوش الابليس بلاصه والمحبه كتزيد تكبر، وحتى كنأثروا في الناس اللي دايرين بينا.
4: يونس انا بغيت نقول لك انا فرحانه بزاف بالشجاعه ديالك، حيت بصراحه راه ماشي ساهل واحد يجي ويعترف بالغلط ديالو قدام الناس. بصح تشجعت بزاف وتعلمت منك اليوم واحد الدرس مهم بزاف، وكنظن اللي ماشي غير انا ولكن كل شيء المستيه اليوم بهذا الاعتراف اللي درتي، وبان التواضع ديالك قدامنا.
2: شكرا لك اختي خديجه، وشكرا لكم حتى نتوما، حيت منين حسيت من الله باللي خاصني نهضر ونطلب السماحه ما كنتش خايف ولا متردد، حيت كنت عارفكم ما غاديش تاخذوا مني موقف ولا غادي تاخذوا عليا صوره خايبه ولا شي حاجه بسبب الموقف اللي طرا.
1: هاد النقطه اللي تطرق ليها يونس مهمه، حيت بزاف د المرات نقدروا نكونوا عثره للناس باش ما يعترفوش بالخطايا ديالهم في محضر الرب، حيت يا اما كناخذوا منهم موقف خايب او لا كنبقاو نتعاملوا معاهم على حساب داكشي اللي طرا في الماضي، او كنساو باللي ما عندناش الحق ندينوا شي حد، حيت حنا كلنا خطاس والمسيح هو اللي غيرنا وباقي كيغيرنا.
2: وحتى السيمو كان ضريف معايا بزاف حيت انا عزيز عليه.
3: لا بصراحه ما كانش سهل، عرفتي شنو يا صاحبي كيبهدلك قدام الناس صعيبه، راه غير الروح القدوس كان حابسني على دوك الافكار الخايبه اللي كانوا كيجيوني البارح. تقدر تقول كان امتحان لينا ولعلاقتنا.
4: ايوا السيمو كما قلتي راكم نجحتوا في هذا الامتحان بجوج.
1: الاعتراف بالخطأ كيكون بدافع المحبة أو الاحترام، سواء في علاقتنا بالله أو بالناس، وحيت إلهنا آمين كيغفر لنا الخطايا ديالنا إذا اعترفنا بهم، ونفس الحاجة مع خوتنا في المسيح. نتلاقوا مرة جاية مع أخبار جديدة
5: من راديو معجزة. ليك المستمعة ديالنا كنقول ليك سنة سعيدة عامرة بالخير والبركة وكل ما تمنيتي.

أنا اسمي فريدة، أنا كنت مسلمة، عشت ولدت في عائلة مسلمة ومحافظة للإسلام كثيرا، وقرية محافظة للإسلام كثيرا. اختبرت المسيح قبل 10 سنين، كنت مريضة، الشيطان ده أنا بصلي بالإسلام وبعمل كل ما عملوا المسلمين وبفكر بحلبس الحجاب. ومن بعد كنت نمرض. نهار اللي طلبت لي ربي قلت له يا ربي وري لي طريق تاع الصح، طلبت في الصلاة تاع الإسلام، قلت له يا ربي أنت واحد، أنا نصلي لك بالإسلام كما تعود، وري لي وجهك. أنا وبنت خالتي طلبت لي كيف كيف، إذا أنت راك تسمع فيا هضر لي في المنام. وين هي راهي طريق؟ طريق تاع خويا ولا هاد الطريق تاع جدادي؟ داخل أعماقي على بالي هي طريقها اللي هضر لي خويا هي مليحة، لكن من قداش كل هذا كذب، كل هذا غامة، كل هذا عشان قاعد في كذب هذا، واو ما قداش الأمن بسهولة. من بعد من هذاك اليوم خويا رجع لفرنسا، الدشرة يكلموا فيا أنا نحب نبشر، ديركت رجعت كما صيت أنا نبشر مشار تعرف الدياب لي بروبليم لي زاتاك لا ميزون اخواتاتي عمومي خويا. من بعد قلت ما نقعدش في هاد الدار، كيفاش ندير؟ ما نعرفش الكنيسه، ما نروحش الكنيسه، جوست رحت الكنيسه ايواضيا خلاص، ما رجعت للدار، الدار مقفوله، ما نخرج، ما عنديش دار ونخرج. من بعد نصلي لربي، هذه حاجه دارها لي ربي، نصلي يخرجني من الدار. قبل ما نصلي رحت تزوجت، ما على باليش كيفاش يزوجوا بالمسيح، بلي ما لازمش لازم تصلي دابور باش تزوجي، ما عالبالش كيفاش. انا مازال جديده في المسيح، ما نفهمش والو، كيفاش يقول لي كاد نصار سمي مزقوا لي لابيبل تاعي، كسروا لي كاع الشريط تاع الفيلم تاع المسيح، كسروا كل شيء. بعد خلاص عندي بزاف، من بعد نصلي، من بعد تزوجت، ومن بعد جاني واحد في هاد الشرات زوجت معاه، فهو قال لي انا ما على باليش اذا كنتي مسلمه ولا مسيحيه، هو ما على بالوش، مي لا فامي تاعو هو ما عندوش شخصيه قويه، يدير كما يحب، يدير كما يحب الناس. قال لي كاع الناس يعرفوا بلي انت مسيحيه، ما قبلكش انت مسيحيه، تركي المسيح ولا تروحي داركم. قلت لهم انا جامي نترك المسيح. ومن بعد قالت له يما، قالت لي كي تروحي تروحي داركم ومن بعد نعاود نوليك ترجعي هنا، معنا لازم دائما تشهدي بمحمد ومن بعد ترجعي. من بعد بعثوا لي باش نشهد محمد، قلت لهم لا ما قبلتش. من بعد الشيطان يهضر لي بطرس ان كان المسيح اشنو هادي حتى نكرههم، بعد ولي ما هو قبلك على هذه النصيحه نحب نديها للناس. أجامي تسمع الشيطان كي يقول لك انكر المسيح هكذا داخل واحد البلان ماشي تاع ربي. لو كان انكرت المسيح ماشي انكرت المسيح من بعد نولي نورمال، انا خاطر نخرج من البلان تاع ربي، انكر المسيح ونخرج من البلان، حياتي من بعد ما تنفعش، ما نقدرش ندير والو للمسيح خلاص. لو كان قمت متزوجت انكرت المسيح كيفاش نروح نبشر اليوم؟ كيفاش نشوفكم اليوم هنا؟ كيفاش نروح الكنيسة؟ ربي حبيا يستخدمني بزاف، ولكن أنا ما سمعتش الشيطان. قلت له إذا ربي سحقني نروح نسمع نروح، إذا حبني إذا حب يخليني هنا يخليني. هذه نصيحة مهمة، ما لازمش واحد ينكر المسيح في البلان، خاصة في كي تدخل في البلان. صوت نطلق ام بعد صليت يا ربي تما، قلت له يا ربي هذا الانسان انت اللي خلقته، اذا كنت انا راني في البلان تاعك هذا الرجل تقدر تغيره الاغدوه، ينوض الصبح يتغير يقول المسيح هو الصح، بقاي في الدار كما تحبي، هذا ما بتشي، ما رانيش في البلان تاعك. هو يجي عندي يقول ما تفهموش مالا تطلقي. ومن بعد هو جاني الصبح قال لي مالا فريده احنا مش متفاهمين نطلقوا. ومن بعد انا قلت له خلاص. ومن بعد كي رجعت لدارنا قلت مشاكل، ما يعطونيش ناكل، ضربوني القريه، هبلت كاع يهضروا كاع عليا راهي مسيحيه، راهي تاكل في رمضان، راهي هكذا هكذا، خواتاتي يضربوني ما ناكلش. قعدت 4 شهور داخل غرفه ما نقدرش، ما عنديش الضوء نخرج. ومن بعد نصلي لي ربي، ديجا افون المارياج هادي الشيء صليت عليه ربي استجاب لي، هادي الشيء يعني مميزة عندي. قلت له يا ربي أنت اللي خلقت السماء والأرض، عاونني باش نخرج، ما سرقتش، الناس اللي سرقوا بوتفليقة سمح فيهم باش يخرجوا، الناس اللي قتلوا
كان واحد المرأة قتلت واحد اسمحها بوتفيقة خرجت وانا واش درت باش نقعد في هذا السجن؟ انا نحب نروح الكنيسة، نحب نروح الولادة كعاوني باش نخرج. بعد ربي استخدم خويا تاع فرنسا عندو المشاكل مع خويا تاع هنا، وما قالو حتى فريد ما تخليهاش تخرج، انا نخرجها. زمان يجي دائما من فرنسا ما جامي يكلم عليا، ما هذاك اليوم اللي صليت ربي سمع استخدمه. وبعد قالوا ما تخرج فايدة تقعد في الدار. وبعد قالوا تعطي لها 200,000 شاك شهر تقعد. وبعد قالوا ما تخرج. وبعد قال خويا تخرجي اليوم معايا. بعد هو خرجني، خرجت. بعد خرجت انا طلبت باب صغير للرب، ربي فتح لي بيبان، رحت بعدة بلاصات ما على باليش ندخل فيها. ربي عاوني خرجت، وعلى بالي باللي نخرج مدن العالم كثيرة على بالي. ربي حلي بيبان. من بعد رحت الكنيسة، رحت نخدم، رحت خدمت البيرمي، راني ندير في بروجي تاع الكاطو مع واحدة مسيحية. بزاف دخلت في البروجي بزاف. وفي يوم ما سوف تكتمل مشيئة الرب، لأنه هو الرب كما كي يتكلم ما يكذبش.

0: راديو معجزة، ما تمشيش في طريق بوحدك.
1: المستمعات الكرام، معاكم عبد الله مقدم برنامج أجي تتغيري على راديو معجزة. مرحبا بك في حلقة جديدة من برنامج أجي تتغيري، وهذه الأيام كنهضروا فيها على العلاقات، حيث الله بغانا نكونوا في علاقة معاه مزيانة وعلاقة مع الناس الآخرين، وما يمكنش نعيشوا بلا علاقات. كما محتاجين نكونوا في علاقة مع الناس، احنا محتاجين نكونوا في علاقة مع الله. كيقول في الكتاب المقدس، اللي ما كيحبش ما كيعرفش الله وما كيناش المحبة ديال الله فيه. فالعلاقات لله بغاها تكون في حياة ديالنا، بغاها تكون مبنية مش على المصلحة ولا حيت شي هذا قريب ليا ولا من عائلتي، لكن تكون مبنية على المحبة. وفي هذه الآية هذه كاين ثلاثة ديال الحوايج. الآية اللي كتقول اللي ما كيحبش ما كيعرفش الله، حيث الله محبة. هذه الآية هذه كتقول الحاجة الأولى أن الله محبة، وكل واحد منا في العلاقة دياله مع الله هذا بسبب المحبة ديال الله العملية، حيث صفت المسيح من أجلنا ومات على الصليب وردنا لله، فخصنا ندخلوا مع الله في أحد العلاقة بسبب المحبة. الحاجة الثانية كيقول المحبة في حياة ديالنا هي اختبار شحال حنا كنعرفوا الله. يعني شي واحد إلا ما كيبغيش شي واحد كيشوفه بعينيه، شي إنسان آخر ما تبغيش الآخر، ما يقدرش يقول أنا كنحب الناس. فهذا هو الاختبار باش نعرفه واش كاين المحبة ديال الله فينا ولا لا، وعلى حساب شحال كنحبوا الناس على حساب شحال نقدروا نعرفوا حنا كنبغيو الله. لأن كل ما بغينا الله وكل ما عرفنا المحبة دياله وكل ما حبيناه، كل ما غادي نحبوا الناس الآخرين. إلا كان المحبة ديالنا صغيرة للناس، معنيتها المحبة ديالنا الله راه صغيرة. فالمحبة ديالنا الناس هي اللي كتبين شحال احنا كنحبوا الله. والحاجة الثالثة اللي هي بحال واحد الخلاصة هنايا من هذه الآية هذه، أن المحبة في العلاقة مع الآخرين هي مرتبطة بالمحبة في العلاقة مع الله. يعني ما غاديش نقدروا نحبوا الله، ما غاديش نقدروا نحبوا الناس إلا ما حبيناش الله. ما يمكنش احنا كناس بالطبيعة ديالنا نقولوا كنحبوا الآخرين إلا ما كناش عامرين بالمحبة ديال الله واختبرنا المحبة ديال الله وشفانا الله من كل ذاك الجراح اللي الناس داروا معانا. حيت كاين بزاف الحوايج تخلينا مقلقين من الناس وما نبغيهمش وما نساعدوهمش، وكاين بزاف حوايج ممكن الناس ما دارواش معانا تخلينا نفكروا في روسنا، في الحياة، في احتياجات الحياة. حياة ماشي سهلة، كل واحد يفكر غير في راسه تضرب غير على راسه. لكن إلا فينا محبة ديال الله وتنعرفوا الله، في وسط هذا الشيء كل شيء غادي نحبوا الناس وغادي نعرفوا نحبوهم وغادي نبينوا لهم المحبة عمليا. فاللي تيقول تيحب الناس راه فعلا هو تيعرف الله، وهذه المحبة ستكون عملية. ولكن اللي ما تيحبش الناس وتيقول رانا تنحب الله راه غير كيكذب على راسه. فشي حاجة واحدة أخرى باش تعرفي واش كاينة محبة بصح ديال الله في حياة ديالك ولا لا، هي واش كتحبي الناس آخرين. نقولي ليه معايا، يا أبويا السماوي، أنا تنشكرك وتنحمدك على المحبة ديالك، حيث المحبة ديالك هي اللي جابتني ليك وهي اللي شفاتني ولي هي عمراتني بالفرحة. وأنا تنطلب منك باش هاد المحبة هذه تكون كتفيد في حياة ديالي للناس الآخرين. كيما حبيتي ني حتى وأنا خاطية تنا وأنا بعيدة عليك، أنا بغيت نحب الناس الآخرين حتى لو هما يجرحوني، حتى لو هما ما سولوش عليا، حتى لو هما كان شي فرصة باش محتاجة لهم ما عاونونيش، أنا بغيت نحبهم ونباركهم ونتمنى لهم الخير في اسم يسوع، آمين.

0: راديو معجزة، ما تمشيش في طريق بوحدك.
1: مرحبا بكم سيداتي في حلقة جديدة واللي غنكملوا فيها على موضوع الارتباط. هاد الحلقة غنهضروا على حدود العلاقات الارتباط مع أيوب، حيت بزاف البنات وحتى الدراري يقدروا يتسألوا على شنو هي الحدود في علاقتي مع الشخص اللي باغا نرتبط أو اللي نزوج به، وحتى كيفاش يمشي الواحد في التقوى.

0: سلام المسيح. دابا كنجيو مره اخرى في حلقه اخرى كنبغيو نتلاقاو باش نزيد نكمل الشهاده ديالي، وكنتمنى من الرب يسوع المسيح باش تعجبكم وتكون بركه في حياتكم، امين. وفي ديك الايام عيطت لي واحد صاحبتي اللي كانت هي المديره ديال دوك الشباب اللي كانوا كيجيو للمغرب باش يقراو العربيه، وخبرتني باش نمشي لعندها للخارج باش نقريهم العربيه، وكانت فرصه مزيانه ليا ومشيت. ملي وصلت لدارها لقيت صاحبتها كاتي كتسناني في الباب، وداتني لدارها حيت صاحبتي كوني جاوها شي ضياف ومشات معاهم تساريهم بعيد من داك المدينه، ولكن وصات كاتي باش نبقى معاها داك النهار. ولكن اللي كنشوف من هاد الشي وهي الخطة ديال الرب كانت عجيبة في حياتي، حيث الرب استخدم كوني وكاتي ورجلها دارول باش في داك النهار بالضبط نتعرف على الصديق ديالهم اللي هو الآن زوجي، يعني راجلي. مجدا للرب. ايوا في داك في الدار ديال كاتي ودارول حتى هما كان عندهم شي جوج ديال الضياف مغاربه شباب، وعيطوا على صديقهم اخر باش يجي. في الحقيقه كانوا غاديين يديروا واحد الاجتماع، وكانت فرصه مزيانه باش نكون معاهم. ومن بعد الغداء جا داك الصديق ديالهم اللي هو راجلي دابا، وجاو جوج ديال الخوت اللي كانوا كبار في السن وهما عرب من الشرق، وهما اللي تكلموا بجوج في داك الاجتماع. ودوزنا داك الاجتماع مزيان، وقال واحد فيهم ديال دوك الخوت اللي تكلموا: بغيت نعلمكم واحد ترنيمه اللي شجعتني في حياتي بزاف ديال المرات. ملي يكون عندكم ضيق او تجربه او مرض او حزن رنموها. وقال انا غادي نرنم طرف بطرف وانتوما عاودوها مرايا، وهكاك حتى حفظناها. وانا دخلت لي فراسي في الحين، واخا ما كتبتها ما والو حتى لدابا. وهذا الترنيمه قديمه وكتظهر قوه المسيح، وهي مباركه. بغيت نكتبها هنا، اذا بغيتو حفظوها حفظوا الكلمات ديالها، راه غادي تشجعكم. وهادو هما الكلمات ديالها: ربي أنت تستطيع كل شيء، ليس شيء غير مستطاع لديك. ربي أنت تستطيع كل شيء، ليس شيء غير مستطاع لديك. كل شيء، كل شيء مستطاع لديك. عند كثرة همومي وألامي، عندما أرى الأبواب توصد أمامي. عند كثرة همومي وألامي، عندما أرى الأبواب توصد أمامي. أنت وحدك، أنت وحدك، أنت وحدك تفتح الأبواب. في صليبك فدائي وعزائي، في صليبك أرى الدواء لدائي. في صليبك فدائي وعزائي، في صليبك أرى الدواء لدائي. أنت وحدك، أنت وحدك لنبع العزائي، امين. ايوا هذه هي الترنيمه كلها. ملي وصلت صاحبتي لدارها عيطات لكاتي في التليفون باش تجيبني عندها، ومشينا. كان ديك الساعات جا الليل، كنت فرحانه بزاف نشوفها، وحتى هي كانت فرحانه بزاف تشوفني. ولا غدا في الصباح عرفتني على التلاميذ اللي غادي نقريهم العربيه، كانوا تقريبا شي 15 بهم. ايوا صاحبتي وراجلها عطاوني البرنامج ديال الدروس، وبديت كنقريهم. وفي نهار الحد كانوا كيتجمعوا في الكنيسه ديالهم باللغه الانجليزيه، وسولتني صاحبتي واش نبغي نمشي للاجتماع مع داك الصديق المغربي حيت هو يقدر يترجم عليا بالعربيه. وقلت ليها واخا، وبدا يجي كل حد في الصباح باش نمشي معاه للكنيسة ديالو، وكان كيترجم عليا شنو كيقول الراعي بالكنيسة. كنت فرحانة وعجبوني بزاف الترانيم واخا ما كنفهمش. واللي زوين بزاف هو كنت كنشوف الفرحة على الوجوه ديالهم كاملين، وعندهم واحد الضحكة بريئة بحال الضحكة ديال الدراري الصغار. كانوا بصح كيبان عليهم بينهما ولاد الله الحقيقي، وحسيت بحال إلى أنا في وسط العائلة ديالي، كانت هدية من الرب. وحتى الاسم ديال داك الكنيسة كان هو أبا، يعني أبا، كان هو أبا يعني أبا بالعربية، كيتعلق بالعائلة بالمحبة بالاتحاد مع الإله، وهذا الشيء لمس قلبي. واحد النهار خرجت للبالكون باش نشوف شوية داك الشارع، وتبعتني كوني وبدات كتتكلم معايا، ولكن كان أنا بالي غير مع الغرس اللي كان عندها تما. وتفكرت واحد الحلم كنت حلمته قبل ما نمشي عند كوني، وفي داك الحلم كنت في واحد البلاصة عالية وشفت البالكون عامر بالعربي بالغرس وفيه الورد، وكانت فيه واحد المرأة كبيرة في عمرها وشعرها بيض كله، وكانت كتسقي داك الغرس. وبصح كوني كانت كبيرة في عمرها وكان شعرها بيض كله وعندها بزاف ديال الغرس، وعرفت بين داك الحلم من الرب. وقلت لكوني انا كيعجبني الغرس والورد بزاف، وقالت لي واخا من دابا الفوق تبقاي انت تسقيه، وجاوبتها واخا، وحتى هي كان كيعجبها الغرس بزاف. ودوزت واحد المدة تما تقريبا شي 3 شهور ورجعت للمغرب، ومن بعد شي مدة قصيرة عيطوا لي مرة أخرى باش نرجع نقري تلاميذ أخرين، ورجعت وبديت كنقريهم. وفي هاد المرة كنت كنشارك البيت ديالي مع واحد البنت أمريكانية سميتها بهية يعني بيجي، وكانت كتتكلم بالشلحة مزيان مزيان، حيث كانت كتسكن في المغرب تين غير في الجبال، وكانت رسامة كترسم اللوحات وكتمشي تبيعهم في الرباط، هذيك هي الخدمة ديالها. ولكن كان عندها واحد الخدمة أخرى أحسن، كانت كتخدم للرب في داك الجبال وداك العروبية مع العيالات والدراري الصغار وبوحدها، كانت شجاعة وإيمانها قوي، الرب كان معها وحماها بزاف ديال المرات. شكرا للرب اللي موجود مع أولاده وكيحميهم فين ما كانوا، حيث هو آمين. وهي حكت لي عاود بين واحد النهار كانت ركبة في واحد الكار باش تمشي لداك الدوار فين كتسكن هي، وقالت لي بين الكار كان غادي غير في الخلا وجبال، وما كان والو، ما كان لا حوانت ولا ديور، وجاف في بالها واحد النوع ديال التفاح ما عمرها شافته في المغرب، كان غير في امريكا، وكان كيعجبها وتوحشته بزاف. ومن بعد بدات كتجيها الريحة ديالو في نيفها. وفي واحد الوقت وقف داك الكار وطلعت واحد المرأة بوحدها بواحد السلة في يديها عامرة بالتفاح، كانت كتبيعو، وشرات بهية التفاح وصدق نفس التفاح اللي شحال هادي ما كلاته هي، وبقات معجبة وكتقول منين جا هاد التفاح، منين خرجت هاد المرأة. وهي فهمات بين الرب عطاها هدية منه. بصح هاد الشي كيوقع شي مرات في حياتنا، الرب كيعطينا سؤال قلبنا كما كيقول كلام الرب، الرب يعطيكم سؤال قلبكم. وبالنسبة اللي كنشوف هذه معجزة. آمين.
1: يلا نقول سوا. رب

واخا يا خوتي دابا انا غادي نوقف نتلاقاو ان شاء الله باش نزيدو نسمعوا على القصه ديال الحياه ديالي الشهاده ديال الحياه ديالي مره اخرى ونشوفكم المره الجايه.

0: أنا اسمي ريس، أنا سوري، أقيم حاليا في أوروبا ومؤمن بالمسيح من قرابة 7 سنوات. السؤال اللي دائما بنطرح أنه لماذا المسيح، أو ليش اخترت المسيح لحتى أكون عم أتبعه بحياتي بكل المبادئ كل القواعد اللي هو قالها. أنه المسيح ببساطة قدم لي خط سير حياة، قدم لي مبادئ وقوانين تحترمني، تحترم إنسانيتي وتحترم الناس الثانيين. هذا على الصعيد البشري، لأنه هو ساعدني بأن تكون علاقاتي مع الناس مبنية بشكل صحيح على التعاليم اللي هو قاله. وعلى الصعيد الروحي، المسيح هو اللي قدم لي كل شيء روحي، كل دعم روحي، الغذاء الروحي الحقيقي لقيته بالمسيح وبالكتاب المقدس وبالإنجيل. فوقت نكون عم نقرأ فيه للإنجيل مثلا عن المسيح، نشعر أنه هو كتاب حي، كتاب حقيقي بيحكي عن كل الأوجاع اللي احنا بنمر فيها، عن التجربة الإنسانية حقيقة ما حدا قدر وصفها قد ما وصف المسيح. لأنه ببساطة هو الله اللي بيعرف الشيء اللي هو صنعه كتير منيح، هو اللي بيعرف كيف يصلح الإنسان بعد ما سقط من جنة عدن. في كتير تغييرات اجت على حياتي من بعد ما أنا تبعت المسيح وردت أني يكون تابع لإله. هاي التغييرات يعني فيني بلش بأكبر وأهم شيء حسيته مباشرة، هو فيني سميه السلام الداخلي. السلام الداخلي اللي هو أنا بعرف حالي أنا مين بالمسيح، بعرف حالي شو هو الخط اللي أنا مشيان عليه، هو خط واضح، الخط اللي رسم لي المسيح، هو أنه أنا الوقت كله بين إيدين أمينة، لأن المسيح قال بأنه هو يرعاني، الله يرعاني والله ناقشني على كف إيدي وحاميني بكل خطوة. نحن كسوريين مرينا بألام كتير كبيرة جراء الهجرة والحرب والنزوح. في سوريين كتير يعني عدوا 5 أو 6 بلدان بظروف خطرة لحتى وصلوا لمكان ممكن يبلشوا في حياة جديدة بعد وقت طويل من الحرب. فالمسيح هو اللي كان عاطينا الأمان، هو اللي كان حامينا بفترة طويلة كتير، حاميني أنا شخصياً فترة طويلة كتير، ولي خبرات كتيرة مع هالموضوع هذا. الشيء اللي بحب أقوله لكل حدا كان يكون عم يسمعني، إنه الحياة كتير قصيرة، وقت كتير ما في لحتى نحن نكون عم نصلح علاقتنا مع الله مع الآخرين، لأنه هي علاقة صايرة أفقية مع الآخرين، علاقة رأسية مع الله. فما بعتقد في حدا تاني غير المسيح قادر إنه هو يصلح علاقتنا مع الله، قادر أنه هو يخلينا التواصل مباشر معه من بعد، في علاقة انكسرت بيناتنا. هو الوحيد اللي قادر يصلحنا علاقتنا مع أخونا الإنسان على هاي الأرض، لأنه هو خلقنا كلياتنا كوحدة واحدة، خلانا نكون كلياتنا كخليقة لأله، نحن مشتركين بالهوية الإنسانية. والمسيح أكد بكثير من المواضع بأنه هويتك كإنسان محفوظة عند الله قبل ما تكون هوية دينية. فأنا صلي لكل حدا هو عم يسمعني هلا بأنه فعلا تتخذ قرار حسبه صح، بأنه ترجع تبني علاقة انكسرت مع خالقك، مع مصدر الحياة، وحتى تستمتع بالحياة هلا وبالحياة الأبدية في الوقت اللاحق.
1: Aquí Radio Vida en 95.1. Acabas de escuchar un programa en árabe. Retomamos ahora nuestros programas en español.
2: Para saber más, ve a nuestra página web www.radiovida.es. Estamos también en Facebook. Busca Radio Vida Cádiz.